0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. تشهد اليونان تخفيضا رجعيا في الأقساط الأكثر من 100,000 مقترض خاضعين لقانون كاتسالي، وذلك بموجب ترتيبات جديدة من وزارة المالية. فالحكومة تعتمد الآن التطبيق الشامل لقرار حديث صادر عن المحكمة العليا، والذي ينص على أن الفوائد لن تحتسب بعد اليوم على إجمالي الرصيد المتبقي من القرض، بل فقط على قيمة القسط الشهري. هذه التغييرات تؤدي لانخفاض كبير في الأقساط الشهرية وتقليل العبء المالي الإجمالي وتسريع وتيرة سداد القروض. كما تطبق مفعول رجعي بحيث لا تعادل المبالغ التي دفعها المقترضون سابقا، بل تحتسب كالجزء من سداد رأس المال، مما يقلل عدد الأقساط المتبقية. وأكد وزير المالية كيرياكوس بيراكاكيس أن تطبيق القرار بأثر رجعي هو خيار حكومي يهدف تقديم دعم فعلي للمقترضين الملتزمين. إضراب عمالي شامل اليوم الأربعاء بمشاركة العديد من القطاعات مثل الأغذية والمشروبات والضيافة والسياحة والبناء، ويطالب العمال الذين ينظمون تجمعات في أثينا ومدن أخرى من بين أمور أخرى بالتطبيق الإلزامي لاتفاقيات العمل الجماعية وزيادة حقيقية في الأجور، إضافة إلى اتخاذ إجراءات للصحة والسلامة في جميع أماكن العمل. وفي الساعة 11 صباحا يتجمع العاملون في قطاع الضيافة والسياحة من وزارة العمل. أعلنت اللجنة التنفيذية لاتحاد موظفي قطاع في اليونان دعم الكامل للإضراب الذي ينفذه موظفي المحافظات اليوم الأربعاء، بعد دعوة اتحاد موظفي المحافظات. الإضراب يستمر لمدة 24 ساعة للمطالبة بتحقيق مجموعة من المطالب، وتشمل تعيينات دائمة وواسعة وتوفير قوادر اللازمة، زيادة الرواتب بنسبة 20% وإعادة العمل بالراتبين 13 و14. في تعليق سياسي حاد على التطورات الأخيرة، أصدر التجمع اليساري اليوناني هيلاس بيانا انتقد فيه الحكومة، معتبرا أن حزب الديمقراطية الجديدة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس ينتج فضائح أكثر ما يستطيع الرأي العام اليوناني استيعابه وفق ما جاء في البيان. كشف أحدث استطلاع للرأي أجرته شركة انترفيو لصالح صحيفة بوليتيك عن تغيير في الموازين السياسية في اليونان خلال شهر يونيو حزيران الجاري، فقد سجل حزب الديمقراطية الجديدة ارتفاعا جديدا ليصل إلى 28.1%، بينما تواصل التجمع اليساري اليوناني هيلاس تعزيز مواقعه في المرتبة الثانية بنسبة 14.5%. أما حزب الباسوك فبقي ثابتا عند 12.3%. في المقابل يسجل حزب الأمل بقيادة ماريا كريستيانو أكبر تراجع في القياس، حيث ينخفض من 7.5% في مايو إلى 4.5% في يونيو بخسارة 2.1 نقطة خلال شهر واحد. كما يبقى حزب سيريزا تحالف اليسار الجزري عند 0.5% دون مؤشرات. وحل حزب الشيوعي اليوناني بنتيجة 4.5% وصوت المنطق 4%، مسار الحرية 3%، مارا 25 2.9%، الديمقراطيون 2%، واليسار الجديد 0.1%، والنصر 0.5%، أحزاب أخرى 5.1%، المترددون 9.5%. شهد مركز مدينة سالونيك صباح يوم أمس حادثا خطيرا، حيث تعرض شاب يبلغ من العمر 24 عاما للطعن داخل شقة في منطقة المدينة العليا. وقد أعلنت الشرطة اليونانية عن توقيف امرأة تبلغ من العمر 29 عاما يشتبه في تورطها في محاولة قتل الشاب الذي يعتقد أنه شريكها. ووفقا لبيان الشرطة تم العثور على الضحية مصابة بجروح ناتجة عن ذات حادة، ومن المقرر إحالة المتهمة للجهات القضائية المختصة لمتابعة التحقيقات. حالة الطقس، ارتفاع بدرجة الحرارة ورياح شمالية قوية لجانب زخات مطر محلية مفاجئة تشمل تقريبا معظم أنحاء البلاد القارية. في أثينا تتوقع أمطار محلية وعاصفة رعدية متفرقة في المناطق الغربية والشمالية، وتصل درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية، وفي سالونيك إلى 31 درجة مئوية.
2: شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
1: كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece نقترب منكم أكثر.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.